سنة المرة تكذبة، سنة الكبلة مش ديكة، سنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواك الخيل. شكيت الحكها دفيتر، مايكت الحكها كوابل، بس ليه بدناش نتفاقى فشش بيجي بالساهل. خيال منحر الظهر وعصير خليل وفجر على صبح عشان

سنة المرة تكذبة سنة الكابلة مش ذيكة السنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواكل الخيل شكت الحك هدفاتر مايكت الحك هكوابل بس ليه بدناش نتفاقى فشش بيجي بالساهل خيال منحرط ظهره عصير خليله فجر على صبح عشية